تیار چپلا مشروقی انترا خسن شوباخ روبیش رتنامت تقنر اولا چوچ خون نملاخ رو تقیو خاخ سمخ مان پیا خون رماخ نوچت خیسوس نیتا پرک خول تقخی بو مرشی نملاخ چوک کارانو بان تقنر اولا پرشکن خون سیخن بی سان نملاخ انا اوخ نکت سیخونو چپام نملاخ رو اوش کچیلا قس کراخنی نو بان نملاخ رکان قیخ El nakta perlash balqih kan nipunna berkah bal nemlaki ankara nu bancha tak nukes khukir cikir sama rtsok bal tenamit atitlang el nakwaj pam 101.9 FM shlana talach pam tak khek yutha kola chwach ruchlir rmal kara rtsok bal tenamit atitlang bih kana rubi rshin khukir kami تقشر بنساق جيك رقل شو رقل خبيش او كين نخكو توغ تراد يوز قصد كراش تقم لغتا او كين رشن قيف جواق كاقارا نق ايلا او كين سرا غورا قيف غورا چاقا قروبي نملاق رغوال كاسل مال نملاق ديوز تتشير جواق جيك تا جواق جيك قاتي جواق جيك وچالا قصد اوزلاق جاقا او كين

0: كوانتو اما اما ساتت واخوخ كوجوش لقلاخ روجريف وسكي اوقخ إلو قخ ماك برناح كينيش ناغون وناخ كوتشوش روجريف رملون بيبيجوش روجريف انت سانترو جي تسانترو جي مخون todos somos pecadores pero اخني ليش ماك قبنوان por eso chal como mendo nat misona برناح como mendo nat misona por qué porque es un katsu caja ric majón pero la bendición de Dios el pocranim Dios es grande chalal en caso y vir y camino con la verdad entonces si haya gracia a Dios ¿por qué? Oscar chalal más que todo ni con ni a arroch luchadiev ni a arlachtachcon ni a arrachnak بيصير نوم بروسيرو تشليف يخرى نقواوا يخرى نقكيا وخوخ تشكون غيلاس بركو تكرخ تشلاس اخوخ تشواق كبير كوخم كوخ انتخ كبير با كوندو اخو سيخ شكرا شقصور هرما بيترم بشقيخ نك يجي تخ إبراك على نك يجي تخ إبرا بنك اندوزيس قسن قبن كوينت نغيلاس خشناق ليون ديوسكا ان especialmente لو كان يقتلاش entonces como momento un bitige en el chubo normal pero si un mahon hab chqaba ya entagna benaq iqash pero ko hab chqa munki esalaq sino ki chqa nke ya entonces la lectura chqa un bitige en la iglesia no man lecturar jan ikamik كانوا بن relacionari لوكين أخني شل تغا نك تغا تقشبم تيم برشين بروفيتا إلياس. entonces كل خن oración أخني إن تبتال كنا بين إشين أسان رايموندو. la oración comienza invocado al glorioso أسان رايموندو y su poderosa intercesión ante Dios en favor de los necesitados. Doncellas casadas, culminados, labradores, naufragios, cautivos y ciegos. Asimismo, implora su ayuda recordando su devoción al Santísimo Sacramento para alcanzar la gracia deseada, la vida eterna. Amén.
1: Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz.
0: Nakesha Jabra canto, Dagana Bnuan Malkaya, el cantante de católico, a Guillermo Valencia, el poderoso de Israel.

0: تقبلت نمت أتيتلن نبون ساقشك أبكين خبرة غارو برغرامر من آن
1: نمهم
2: نمهم نشلع نغتاء بتقبيك نوچور لويا كربيشيك چيبا خاجنق نبانتاقا چبام كوكوخ مقتق نمت كولا چوا چوچليو
0: چقا نقشك خيبا خي أقبل تقصيخ خي نخبي تقال رشي هبلون تقريل خاك أرى نوچول چوا رشي نقيخ كمي
2: توكشاكا بروغراما
1: نمهم

مدوشي جوات راسي امرا ناشار راديو لا فوز يا تيتلان تحبرا قاقير شنقيكا ميك لونس انيسيو دي سمانا اخقال لا لا فيتشا 31 دي اغوستو رشين حبرا هنا 2026 مولتك ماس لا فوز يا تيتلان قاترشي لاخ شامقار برغراماسيون شنقا نوتيسيس اسيكي ونكي لاخ قاقي حبينتا ناشاقار تقبالتنا ميت اتيتلان